0: somos nuestro mundo de color.
1: أصدقائي الأعزاء, حييكم
2: من العمل سليم عندي ليبر. يوم تسامن سامو.